غير اللي معنا ومريم وحريس يقول لعوني ومريم أدوناي بل قال لي معنا ومريم يقول لي سيقول لعوني ومريم هموني معنا ومريم في إسرائيل بصرات أمو والو تمعوني.